0: بلاستم كفافي.
1: نسرى يبندين زي انتين يا تامزان يروتسا كسومبا فبوكا تان انتينوي ساتين انتانين ينمو دامنو ماتوغانو يروتسا كسومبا فبوكا تيامني باتفينران دي زاوا راتسنيسيا باتفينران دي تنيسيا دي يو تويران يو زاني انيسا نمولا فولاكو لوي فيننا انيانسا فينانا انيتسا لوي فماتو تامتان دي يو زانيا نانتاني نيو ريمان دي نيو اوي ينو زاني ندانا تو دي جوي زاتيا امال سو زاواتا نيانا كو سنازكو تاتيا مباتو نران تي راتسنيش انا باتو نران راتسنيش دي جو دي اوزي زي ريمان دي نيو ينو اوزيا ما باتيا يا ني فتيرنا كونرو فتيرنا كونرو زي ريفو ماندي sama kan enjara masondron direfa nodovetin ranatsakaina dia miondrika mivonina dia mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy mifahitako anao ty dia teo a no mitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina amin'ny sehatra n'le izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: ني فيتومبانا فيرينين زانيا ميلا فيومانان ميلا عاد ميلا فيزان ارزاي متونغاني انتوكو مامونا فلان تانورا مابيفان تانورا يتونا فيرينين رابيتش رافاكا بيتش اوكي نارو تي فوفيتك اوكي نارو تي لالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو أرنينا نينا ميلا ساي ناريو وتم فساينا نتونا روتيو مانو بانتي فيرينين تي ساي ناريو من رايان ريكت ميجرو ناريو من رايسان ان ريكت آزا ميت سارا زارين نيول نام دي سكا فيفا فان نام دي سكا فيا فين نام دي سكا انتوك بولتيك مارسا ميافا فايا ناريو انتو بندرابيتو مدكاسكيار
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: تمك فافي
1: عندي مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سانجيتيني ريفا بامتين مريريري كيفكاس كاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديران دوسي ديران يانغان فيج بينا كافي هون توكا تان سميس راي متين مالاغاس تسون وزانا كنياف أتاني نطفون رسين رزي با مانغ متين مالاغاس إيج بينا كافي نرو مانغا سياسي سيين ني ممال ريو مالاغا سياوان وفات تنياف ليلة سنفافان رمتين جاس زي مرسا كام رسني ميج ولنا أمبان متين نيفوين وطون لازن فما أمين تاي زات تين لازن زي مزافا مسيينة سكيتور إن أنتوين أول سيابون ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيسان تين مالاغاس Ni androa vengamba aoka ho teneniny tsy olazaina tsotra tsy afeny penina migasy dia andoa ny azy zay tsy leviny ny vahiny andia mitombo ny andeviny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: تمك لا تمك فافي
1: دون فيرن قلت له شيك زان يفك الثاني بتاع نوت فانتاتون ندير بتاع نوت فانتاتون فيرن
2: ريفكم
1: منا ياي صافي بونو ياتلو مالو ديتور راه تسي ديال زان باي نوم داز فاهود ها قال له تاع نوت فانتاتون فك الثاني بتاع نوت فانتاتون ياتلو نوم تاعيس تاعيس فايزا هنا فاي نوت يام داز فاهود تاعيس فاهود زان فاهود
2: Я там дитя на вана, їзі, на їзі, я перепад смажу, не перед там фогом дала нам, і тут котіям фарбу тас, а в мене на вана там щось ходити, там вірн. Зенга, ман, ти пепа, арзайці нам бурна, зенга, арзайці, не тапа бур.
1: Існо це рухот, фур, не?
3: І тут стюранті, я тобі батим раваж. Ето он лимитров, мапсарака не на ламанга, sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ny titoeranty zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoeranty a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tokony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy